الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم.

الشمس لازم وراك كذا. هني اي سي بون، هيك سي بون، اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.